0: عشان نشوف البيبي.
1: Here's your baby.
2: طلعي طلعي كيف بيسلم عليكي، طلعي ما احلى. يلا استني استني استني. ايوه بدي. يلا. مبارك يا حبيبي.
1: Congratulations.
2: الله يسمعي صوته. اسمعي اسمعي.
1: Did you hear him cry?
2: ما شاء الله ما شاء الله. بطلع طويل.
1: God bless you.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: In the name of the Holy Cross.
2: شوفي شوفي نمسكو.
1: Hold him by the shoulders.
2: برافو عليها. ايوه يلا واحد اثنين. هاي اصلا
1: Since it's Christmas today, this baby is like a gift from heaven.
2: عطيه من السماء شيء حلو يعني مش
1: I wish we could relive this day again.
2: نفس اليوم.